0: دونيتش ميوزيك.
1: أورينا زيرا نكره زي عندي ومين أنتي كي تنجي نيولو ملاز ما أنا تنجرتون أنا تيرانا وانتي فدي مبروبولو نيفولا نامي يتي